ترى حلالنا كله موت وماي ماكو وعانينا ما عانينا وكثرة ربعنا هاجرت بسبب الجفاف الماي ماكو هذا السنين تعدل ماكو ماي ماكو ماي اطلاقا بد

الحلال يمشي بالهور، يصير دغال، يصير سمك الوالد الصيد، الأمور تصير زينة، لأن ما نقدر نوصل للقضاء ونرجع لرضقة. حسا قامت تمشي والأمور زينة.

وهاي انعكست في إيجابيات التنوع الأحيائي، في المراعي الخضراء الواسعة لمربي الجاموس، في بداية وفرة الأسماك في أوار جنوب العراق، وأيضا الإنبات العالي للحشائش التي ستصبح قصبا سامقا يستخدمه الأواريون في بناء أكواخ القصب والمضائف السومرية.

ترى حلالنا كله موت وماي ماكو وعانينا ما عانينا وكثرة ربعنا هاجرت بسبب الجفاف الماي ماكو هذا السنين تعدل ماكو ماي ماكو ماي اطلاقا بد

الحلال يمشي بالهور، يصير دغال، يصير سمك الوالد الصيد، الأمور تصير زينة، لأن ما نقدر نوصل للقضاء ونرجع لرضقة. حسا قامت تمشي والأمور زينة.

وهاي انعكست في إيجابيات التنوع الأحيائي، في المراعي الخضراء الواسعة لمربي الجاموس، في بداية وفرة الأسماك في أوار جنوب العراق، وأيضا الإنبات العالي للحشائش التي ستصبح قصبا سامقا يستخدمه الأواريون في بناء أكواخ القصب والمضائف السومرية.